0: سبح هو لإغزيابهير سبحات حديثة.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح هو لإغزيابهير كل مدر.
1: Sing unto the Lord all.
2: Declare His glory among the nations, His marvelous deeds.